هيتيك سلام قومي سلام مفهو تيبي فرن تيار دار دار تيمي هار هم ستيريم رو بحاجة انتو هم هريان مي ترحيب گرد لبنية دينگا تا سكوتلين دوگه نسرنال انتم نو تا قومي سلام مي هار تيار دار دار

هديها 100 ريال اتشكي اكس مان كوريغا اوستراليا جول كلمتي كده فنوا عدني فنوا عدني جولا اوستراليا جول كيبا كده فنوا عدني جولا ماتي ماتي ناس فاها تركي هاف ترين تركي جي تيميران دفاع كده جولا ناكس تيميني اوستراليا كنت فاجئ ان تيميران الباك اوف هذا كيبر كيبر جولا تاف كده فنوا عدني مسيح كده ボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールオスチェルハーフテンオスチェルコンテンクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジェヘダネクリーンアスパートメントクリフォノワールボールファンクリジ
Când avea din bolă Fahacuri, de Fahacuri. Așa de apunte, de Fahacuri, bolă, arăbă tingere, chiar arătăs. Kurukege, Kurunteria, Funnab, dacă vorbim după, de asta de care Kurunteria, e nicuri Funnual, mă să-i curăne. Kuri Funnual, bă, de număr, Zeki, Tietri, Kuria. Turke contra Moshe de Ere Kari da Profat, team captain, captain contra Kola, Kari de Kunde Natua, Vard de Bola, TV, de number Nagadi Bolan for keeper de Fakuri, Vard de Ritko, Gol Kari de Hilaf, Kuri Fonuadi, Zeki Fonuadi Bola. Corner to Bebe de Dia. Turke de Havana Corner, Mitchu de Havana Corner. Turke de Unnumber Gulanaga di corner area tere dante bol fahat difa kuri Australia punta difa kuri bol area bero netes akto gulu akto gulu area kare punta kan kuri tiri tiri nawar nabar nawar kontra kola kuri phone wala masay kani Yunus Yunus kare hen punta kan kaise Yunus Yunus ba kor fahat jessa tan kor fahat kuri punta riya ene bol fan kuri jehda kuri phone wala masay kani kadi gulu ba kor fahat sensa kor kare kor keeper keeper Kaki untuk bola kuning etene. Ini nombor bola yang kuri tiri ini kardio gulu tiri ini kuri tiri hari mati kurun tiri. Ini bola yang kuri tiri ini Yunus say Yunus untuk bola tak perfah tak kardio gulu. Ini sih dapat telefon wad bola tiri harus dalam mati ber. Ini kerja hilaf kuri telefon wad berbuat telefon wad bola.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميدك أسر نماد وغتوك بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري غرد تكا ميدك أسر نماد وغتوك تنگڑي تيري ساتر منتك ديمي گرس ديني كيري تقروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تأسفي كيرتي قروان كيبون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادو سوي مغرب نمادو كتك بانجيا بانجي دعا مالي آماد كياري رتك مغرب نمادو كتوي هاگڑي نوار ملتك تيمي كنستني كيرت قروان كيو.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

فيهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

0: وكثير منهم فاسقون.
1: إمنغلو فوزيك يا بدأ تيرون آية فشاقي يوم يقول المنافقون والمنافقات إتن فشاقي.

0: الْبَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وتربصتم وارتبتم وغرتكم
1: يارو ورا كاري كار دي كلمه تين كلمه هوتم گت کیوننگ يور تن کول دورن هوتے تو مسکل
2: قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم
1: وتربى إتانجا يونا باغا تشتري جهوني ميتورن إتانجا أنواتا شدادا

من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

0: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا
1: إن المصدقين أدفع شانك يا بدر.

0: يضاعف فا أقول أتي وفية تسكن التأتي
1: في
0: هو أقرض الله قرضا حسنا هذه كعبة.

0: الرحمة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
1: وتربصتم وارتبتم وغرتكم
0: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم

0: كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
1: أمنا قلو نازمك يا بلا يوم يقول المنافقون تيرون آية فشاقين.

0: الرحمة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
1: يعني متانجا فيه الرحمة وظاهره ضايك بسنوه متانجا ضايك بسنوه إهين قدم مفهر إيه الضا أداكوري أيكي إنجه إهما الطايك بودان يديه

الرحمة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألا

قبل أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

مصرم في الأول قم يدق البرنامج قبل رستني سورة الحديد قب بارون آيات فشجعن سورة قب أشارون آيات كنيلا داري ورم قط قب عبري بي فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد سيما آدم أدي فوزي محمد في الأول نعو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن فتي أرون محمد رميس مصرم في الأول من سلسلة قدمنا البرنامج كأكبر دلهم قوميت قم يحسابهم باقي لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.